and the color of love, Billy Ocean. نروح لالبوم يا غار يا وان وولد يلي غوري لي امغتا ام بي اي يلي غوري او تليله كا البوم يو موراو غا او خوتا اللي غانيا كا او تلوكملا نوانا لي غو لاتلغلا كي ما ما تلوكفيت كي مكا انا كي اخوتا يري كي بويله مراو بلا غا كوشا ما غي شروفلي كوشا ماتلا بام غوتشو تيري سويمز فيتشرون بيونسي ديبا ذان اثو ديرلي بيتشي مسار ناكي مسو بدين نيرلي بيتشي ايرينجيا بيلي ما غي شو غوتو يكاين هلو نرتا برخاو غانا كا ايريا بيلي يا غي وينا وبو سامو نياكا وبا اسا ونياكا كا انا كويو غنا لو تشي نمو بعد ديرا غا تيلي او لا تيلي كاس فاتنا غا o wula le bati wa tsena o le botho wa garebe wa tsena ga botse a wisha mabenkeleng le Jean de restaurant belle belle o sa nya ka se tshomo dumele kana kwe a se tshile le ratana le o le rato le gona e fela a se tshile dira gore e be ka mano ya le rato o ba dira sela le sela a gona go rekela dimphonyana mola di necklace eh e fela cha chile bya le e ba go semmusho gore lena le a ratana dilo tsela a sa di dira arbolela 0828691645 o ba dira eng pele o mo fapelo ya gago ka moka pele le di tofatsa gore a wa bya le ona re a ratana ke moka go fedile ke a dumela pele o dumela o ba dira eng kamrao ga o dumela bela a se sadira dilo tsa bogotola a re bolele ke tlo tsela megala ya lena go 086 and 000 2452 wind beneath my wings, gladest night.